0: اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تعيذنا بها من جور كل جائر ومكر كل ماكر وظلم كل ظالم وسحر كل ساحر وبغي كل باغ وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوه كل عدو وطعن كل طائل وهي لكل متحيل وشماته كل شامت وشر كل معاند وفسق كل فاسق وفجور كل فاجر ونفسة كل نافس وتجبر كل جبار قبل وصولها إلينا. اللهم ارفع عنا الجهد والرؤية والجوع واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك يا أرحم الراحمين ويا خير المسؤولين. اللهم أنت السلام، اجعل السلام في وطننا هذا وفي بلدنا هذا. اللهم أنت المؤتي، أعطنا الأمن والعافية في وطننا هذا وفي بلدنا هذا. اللهم أهدنا وأهد أولادنا يا نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعل خير ايامنا يوم لقائك. اللهم تقبل منا دعاءنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الله تبارك وتعالى كيسيرا وشغبم النبي محمد صلى الله عليه وسلم كتسريمو دغ جائرتين كووني جائري كتسريمو دغ ماكرتين كووني ماكري كتسريمو دغ ظالمتين كووني الظالمي كتسريمو دغ سحرين كووني مي سحري كتسريمو دغ وجه اياكر كووني مي وجه اياكا ka tsare mu da hasadar kowane mai hasada, ka tsare mu da yaudaran kowane mai yaudara, ka tsare mu da makircin kowane mai makirci, ka tsare mu da gaban kowane abokin gaba, ka tsare mu da sukan kowane mai suka, ka tsare mu da dabaran kowane mai dabara, ka tsare mu da dariyan abokin gaba, ka tsare mu da sharrin mai taurin kai, ka tsare mu da fasikancin fasiki, ka tsare mu da fajircin fajiri, ka tsare mu da tofin da ainihin masu yin tofi suke yi na bisa tsafi. Ka tsare mu da girman kan masu girman kai kafin ya iso gare mu. Allah ka ɗauke mana wahala, ka ɗauke mana yunwa, ka ɗauke mana tsiraici. Allah ka yaye mana daga cikin bala'in da babu mai yaye shi sai kai. Allah tabaraka wa ta'ala, kai ne wanda kake jin ƙayin masu yin ƙai, kai ne fiyayyen wanda ake roƙo. Allah ka tabbatar mana da aminci a wannan ƙasa tamu, ka tabbatar mana da aminci a wannan jiha tamu. Allah ka kai ne mai bayarwa. Allah ka ba mu aminci, ka ba mu lafiya a wannan ƙasa tamu, ka ba mu lafiya a wannan jiha tamu. Allah ka shirye da mu, ka shirye da ƴaƴanmu. Kai ni'ima, kai ne ma'abucin ni'ima, kai ne ma'abucin taimako wanda ake dogara gare shi. Allah ka sanya mafi alkhairin ranakunmu, ranan gamuwa da kai. Allah ka karɓa mana addu'anmu, ka karɓi tubanmu. Kai ne mai karɓan tuba, mai jinƙan bayinsa.
1: Mai tare da BRC2FM, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ka fara sauraron shirye-shiryen BRC2FM mita 94.6 a wannan safiya ta Lahadi 26 ga watan Mayu 2026, wanda ya zo daidai da 12 ga watan Safar 1448 hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A madadin hukumar gudanarwa na BRC Bauchi da dukkanin abokan aikinmu, sunana Muhammad Musa Bala, ke fatar mu waye gari cikin koshin lafiya, kuma za mu ci gaba da kasancewa da BRC2FM mita 94.6. Har wa yau ana iya sauraron shirye-shiryen BRC Bauchi ta manhajojin Radio Garden, Radio Gallery da kuma Maituna Radio Apps. Akwai adireshin mu na yanar gizo a www.bncradiobauchi.org da sauran kafofin mu na sada zumunta. To da fatar za mu ci gaba da kasancewa da BRC Bauchi da mincin moriyar dukkanin ababen da muka tanadar ta bangaren ilmantarwa, faɗakarwa, ɗebe muku kewa, gami kuma da wato nusantarwa. A ci gaba da kasancewa da BRC2FM, uwa mabada mama.

بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق

بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت

قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي